0: جوي للتنبور دا جروب تاع الساق
1: سيتاك محمد سير الشاف جروب تاع الساق اواسك فيه ايماني نيتي ماسيمان نتدابع مع المحمد.

معكم الفنان حنتالو المحمد، فنان عربي نخبط فعلا عينات الموسيقى كاملة.